عليك وتكونش كومون لنروح تكاوش لا لعيش سلي خلوم سلي رولول كونيك بان رخ تقتل قطع جيسيك بالي أسيلال جيسيك بالي شابيلال جوكتي سا كوموني ما قوة تخكي جوكاكوي لعج ليوكات جي خلومين شمانك ما قوة خان نتشت سا ناخي خان شمانك ما قوة خي خان ليشا سوميلا سلاشات فرابينكي نقشات شاتلي وخون أخولومينيل شولشوك أنا لب خائن إشتا كومون نقوي بنينا يوكو جيستاو بالرو جيسا سكاتشول نقو قوان إيريكين راخلال كتان سأشكاباش ديابشكوش فدي كوبيرا لنقولاك جيرو لزولي تقاس لخلان خلان جي كوبراتيواس كل ما قلي سايشوله شوكيري جيخوني ليش لايش لخولومينيل جيخوني ليش لايش لأسوسيادوس لأسوسيادوس جيكال بويانام لساخين بويانام لكوبال واشتا كولتيكا كيوما تيجفول جيتسلوك جيشابيل جيوكو جيكولاك ساشكي توقلي لوك لخشاب خاين كل ما تنخخ كوي لنخكبه لتاقوا ديوس وانا خونا كناو خوشي كيري تال نعمالي رايلا لخ كوي لكيوكو جينومي كوي لنا شاحكي جيشكونيل لقصوطان لنا شاحكي جيشكونيل للوك لخلو جيشكوش اوان كوي لاقو نقوان تقوانكو نرح نشتين اقاخون لنين لما تان لكيوش كيبالقه لتاقوا ديوس رنق تختاروخ تو اوكين رنق تختاروخ تاقاكيال خا ايه جيشبانو كيلي بوس جيشبانو كيلي شابيل جوكريب ابلي قاكمون جوكريب ابلي قنكيب شقاقات جوكريب اللي ناكي ايلوك ايه جوكريب اخوي ديشي شقاقانك ايري جيشبانو كيلي اللي خولومين بناقان خون اللي ماتانيخ اخوي اللي نيم ليشي كول ليشي تاو واكش قفل تيكا ماري إن أنا قناو أروجيك شيء شاكلال أروجيك شيء رايلال لتجعل سقابين لتجعل سشبين لروجيك شوش طبعاً في لقاك وديوس تراح توشكول توش قوانكو عرين توش تقاجل قاقين شيء ريل بالي خونخوك شيء نالي شيء شنم سنكي لخونخوك شيء سيلال شيء شكي بالي خونخوك شيء كورسين شو كيري لايش ود توش تيجي لحكوية قي شيء أنخلاك رينا تريكين شيء شكوني لكروتي بانو تارو خاكوي تش ال تشوبر تارو خاكوي تقطاو تشكونيل تقخايا اليوم بان ابلي كومون تنقانا كانخلاك نقانا شكال شكي وستراخ تشرايرو وستراخ تيال جوك اوش لانكيل تشاويل تنش تشول ما خو اخوي تارو تشكاو لي بارخوان نشرايرو شبان ابتيال ارانا كانا امان ما قاتوش بانوكيل رينك توشتاو خوانك يو كيش شيك أنخلاك لايش ساليخون خو شي كوبراتيوز ناقوي بنيبي ناق تقاتيا لكي قاة شي ريك باليخون خو شي أبنين أبن خو ناكي كيري تال بني خلان خلان شي ناخي خو كام ناق تاقي راق شي شخونيل أنا لقاين جناق تقاكول لقا خون شاقاليل تقاكول لقا خون كأل تقاكول لقا كومونيل من ناق كونك ماكا ساشولات ناق ناقول ماك دي رايلان هناك أكيوشي كل مان سا خلان خلان لي روك روك لي قدنا ميت فورتي مال مالا نبال لي كومون جوشي راو بتسيك خو كان أشخاتيرو بلاخ نق ما أني سا أخو أخوان كليشيو أم لي هون خو كاكوي سا روك لي قاكوا ديوس خو كان أكاو أخوي تقا ساماتي روخا أن رنا رخلال تشو شلني رخلال تشو روسو بتسي أتيانا با تشو إيق تشو نمي شبان كيف هون قال ما كان نقولو تشبانو كيل واشكا خلتكا نشتي أحكي لأبين نشتي أحكي لقافون شاقلي نشتي أحكي لقافون كأهل كومونيل أمان كهكوي لنكناقي أنا تخيل كأي ريشتين أنكيل كيت شقوي كيت تخيل كأي ريشكول ألقي ودري البالي هون خون شي أبين رينك خو كأين سأخون كتن يوكو تشتي البال لرسلال لمكسي وحكوي لأشكي منشق وبلا نقطنا بيس اللي يشغول تشوني لنا اللي باين نشقنا قاقوا في بالي بخطي اللي شكل بوينام خوافي اللي كوكال وتي كان قناو كارو نارو ناكل من طبعا سايد ان كون لايش اللي نبيخ تكوا بيخ رجل بالي بخطي لنك تيخو كاين خونا ديك كون قبليش سايد شغول تيخو كاين بيش راكمون سا
شقیق نکوه خود چکشکه نمکی خون لینی ملاسایی چوله شکره خواکوی نیمان توشی جرو لیهونل شکیقه ری رعین کلش بیا پشکوش فده کبره.